لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: الحبايب
1: والأهل
0: والأصحاب
1: والوادي
0: وبلادي
1: ورقصني يا جماعة.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: شو ايش بقول جو
1: لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: نوتة عربية.com من فانكوفر لكل

0: صحرا
1: لوين؟
0: خليكي هون ما تروح.
2: لا خلص بدي روح.

0: خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
1: وكمان هاي
2: وعرضوني

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: شباب الطيب، ايوه سلام برد اماني.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: هلو هلو كحلو ستي.

0: ليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تحكي لك
0: وكمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: متغرب وقبال عيني عالدرب خيال، وبالبل عاشق غطوا

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. بعد توعد ترامب طهران بما وصفها بضربة قوية، تقارير تتحدث عن أنه يدرس شن ضربات محدودة على أهداف قرب مضيق هرمز. قمة منظمة شنغهاي للتعاون تتواصل في قرغستان بمشاركة بوتين وشي وقادة آخرين. تركيا والسعودية وباكستان تتفق على إنشاء أمانة عامة لاتفاقية الدفاع المشترك بين البلدان الثلاثة. بحضور ماكرون في ستوكهولم، السويد تبرم صفقة لشراء 4 فرقاطات فرنسية بحوالي 4 مليارات يورو.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية هذا الصباح أو فجر اليوم عن إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة فيما كانت تعبر مضيق هرمز، المضيق الذي ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي يدرس شن ضربات محدودة على أهداف إيرانية قربه، وذلك بعد أن توعد دونالد ترامب إيران بما وصفها بضربة قوية ردا على استهدافها قواعد أمريكية في المنطقة. المزيد في تقرير لميس زين الدين.
3: وسط حالة من القلق في المنطقة من احتمال عودة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس يدرس شن ضربات محدودة على أهداف إيرانية
4: قرب
3: مضيق هرمز لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها لاستهداف السفن، وذلك في وقت توعد فيه دونالد ترامب بما وصفها بضربة قوية ضد طهران بعد إطلاقها صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة كرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك في مضيق هرمز، واضعا حدا لحالة الهدوء العسكري التي سادت على مدى حوالي شهر. في مواجهة لتهديدات ترامب، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن بلاده تسعى لإنهاء الحرب دبلوماسيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنها سترد على أي اعتداء. وسط هذه الأجواء أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم عن إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة بينما كانت تعبر مضيق هرمز، الذي أظهرت أحدث بيانات لتتبع السفن بأنه لم يطرأ تغيير يذكر على عدد السفن العابرة عبره في الساعات الأخيرة، إذ استقر عند حدود 5 سفن يوميا، وهو أقل من المتوسط لعشرة أيام والذي بلغ حوالي 14 سفينة.
1: وسط هذه الأجواء قدم وزير الجيش الأمريكي استقالته بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع كما أكد البيت الأبيض. ويأتي ذلك فيما يستمر اليوم بولاية كارولينا الشمالية اجتماع وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية لمجموعة 20 وسط مساع أمريكية لحشد الدول الأوروبية لدعم حرب الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية ضد إيران. غير أن دعوة وزير المالية الروسي أثارت استياء شركاء واشنطن وبرزت توترات بسبب الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، حيث أبدى الاتحاد الأوروبي خلال مشاركته في هذا الاجتماع استعداده لتشديد العقوبات الخاصة ضد روسيا. روسيا التي اندلع حريق في ميناء أوستلوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم بطائرات مسيرة بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي. في المقابل أسفر هجوم الروسي عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في كييف ومنطقتها بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية. في هذه الأثناء يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة آخرين في مقدمتهم الرئيس الصيني في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في قرغستان، والتي تشهد على هامشها لقاءات ثنائية بارزة بين بعض قادة الدول المشاركة. سليمان ياسيني.
5: شهد اليوم الأول من قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في بشكيك عاصمة قرغيزستان اجتماعات ثنائية عدة لقادة الدول الأعضاء، يتقدمها اجتماع بين رئيس الصين شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لقاء ركز خلاله الزعيمان على العلاقات الثنائية بين بلديهما والترويج لرؤيتهما لعالم متعدد الأقطاب. ويشارك في القمة عدد من القادة بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وباكستان شبهاز شريف. القمة تعقد في وقت تخوض عدة دول أعضاء في المنظمة حروبا، كما تخوض دول أعضاء أخرى نزاعات تجارية في طليعتها الصين والهند الخاضعتان لرسوم جمركية أمريكية مشددة. منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم 10 دول تسعى لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. واكتسبت المنظمة زخما جديدا في السنوات الأخيرة بدفع من بكين وموسكو مع انضمام 15 شريك حوار إليهما بينهم تركيا والسعودية وقطر.
1: بدأت إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 12 دولة حليفة مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. استضافت اسطنبول أمس الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة الذي وقعت عليه مؤخرا تركيا والسعودية وباكستان عن أهمية هذا الاجتماع والمواضيع التي تم بحثها بين كبار المسؤولين من الدول الثلاث. حدثنا من أنقرة هذا الصباح حسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
4: هذا الاجتماع هو أول الخطوات العملية

0: تقريبا الدول الثلاث. اتفاق مكة الدفاعي يوصف بحسب الدول الثلاث الأعضاء فيه بأنه خطوة تاريخية هدفه دفاع مشترك ردع العدوان لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. وترى هذه الدول أنه يعني بحاجة لتحرك مشترك والتعامل وفق مبدأ أساس هذا الحلف، أن أي اعتداء على أي دولة من الدول الثلاثة الأعضاء فيه هو اعتداء على كل الدول الثلاثة.
1: استمعتم إلى حسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية في أنقرة. في إشارة إلى تركيا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أنه في وقت تسعى فيه أطراف لديها طموحات الهيمنة لتوسيع نفوذها وتقويض الاستقرار في المنطقة، ستواصل إسرائيل واليونان تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي. وجاء ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل عن توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة حوالي 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس من أثينا التي زارها على تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وعلى أن حل المشكل معها لا يمكن أن يكون عسكريا. في المقابل أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، متسائلا عن جدول جولات السبع من المفاوضات التي أجريت، مشيرا إلى أن رقعة الاحتلال اتسعت ومساحة التدمير ازدادت فيما تواصل إسرائيل حربها. وبالفعل ورغم الاتفاق الإطاري، تواصلت في الساعات الماضية العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني الذي تحدثنا منه فالنتينا سمع.
2: واصل الجيش الإسرائيلي شن ضرباته الجوية والمدفعية على قرى الجنوب، إذ شن سلسلة غارات مستهدفاً بلدات المنصوري، دوحة كفر رمان، محيط القنطرة، زوتر الشرقية وعتشيت القصير، في حين طال قصفه المدفعي بلدات حولة، المنصوري، بيوت السياد وكفر رمان التي تعرضت أيضاً، والنبطية الفوقة لقصف فسفوري. أما في الظهيرة فألقى قنابل مضيئة على صعيد التفجيرات، استكمل عملياته التي طالت سربين، زوتر الشرقية، أرنون، لخيام وحولة، وأدت سلسلة قوية ومتتالية منها إلى انهيار جزء من جبل القنطرة. وفي سياق متصل، توفي طفل وأصيب آخر جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في حي العريض في بلدة حبوش. برانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: قتل 5 فلسطينيين في ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة أمس بحسب الدفاع المدني هناك، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف عناصر في الجناح العسكري لحركة حماس. شرع مستوطنون إسرائيليون بأعمال تجريف في وسط الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة بقوة اعتبرها رئيس بلدية المدينة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. في سوريا أصيب 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي في اشتباكات ليلية مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب البلاد بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. هذا وعادت الدنمارك فتح سفارتها في دمشق بحسب الإعلام الرسمي السوري بعد 14 عاما على تعليق كوبنهاغن لأنشطتها الدبلوماسية في هذا البلد. خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى ستوكهولم أمس، عززت فرنسا والسويد تعاونهما العسكري والدفاعي من خلال توقيع الأخير على عقد بقيمة حوالي 4 مليارات يورو لشراء 4 فرقاطات فرنسية لأغراض الدفاع والتدخل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شاد بالخطوة وسلط الضوء على التعاون العسكري واسع النطاق بين البلدين.
3: من خلال تزويد الفرقاطات السويدية بصواريخ أستر وربما صواريخ كروز البحرية، فإن فرنسا لا تقدم سفنا فحسب، بل تعزز أيضا قدرة حلفائنا على حماية أراضيهم. تسهم جميع هذه العمليات المشتركة والقدرات المدمجة فيما يعرف بتعزيز الردع النووي المتقدم الذي نعمل عليه معا. في الواقع يسهم نظام الدفاع الصاروخي الذي ذكرته والذي نعمل عليه معا من خلال هذه الاتفاقية إسهاما مباشرا في تعزيز الردع المتقدم. لقد طرحنا هذا المقترح قبل 4 أشهر وأبدت السويد رغبتها في المشاركة في هذا الردع المتقدم، ونعمل معا على هذا الموضوع الذي يعد إسهاما هاما في الاستقرار الاستراتيجي لأوروبا.
1: وبعد السويد يواصل الرئيس الفرنسي جولته الأوروبية بزيارة هولندا ثم المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي

0: التقية برئيس الوزراء البريطاني الجديد. توفي رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بلاديغ عن عمر ناهز 97 عاما، وقد أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بمن وصفه بخادم لفرنسا اتسم بالجدية والاعتدال والتفاني. يستأنف أكثر من 800,000 مدرس فرنسي عملهم في أول يوم من الدخول المدرسي اليوم بعد أسابيع من الاضطرابات التي سببتها هجمات إلكترونية استهدفت وزارة التربية وبعض الأكاديميات. سامية الأشرقي.
1: أعلنت وزارة التربية أن الخدمات الرقمية استعادت عملها في 28 من أصل 30 أكاديمية، بينما لا تزال نانت وتولوز الأكثر تضرراً. في تولوز بقي الوصول إلى البريد الإلكتروني والتطبيقات المهنية معطلاً، ما صعب على إدارة المدارس تسجيل التلاميذ وتحديث بياناتهم. ومن المتوقع استعادة الخدمات الرقمية بشكل كامل خلال نحو أسبوعين، على أن يعاد تشغيل الفضاءات الرقمية للتلاميذ في 7 من سبتمبر أيلول. وفي نونت لا يزال الوصول إلى البريد الإلكتروني جزئياً، فيما تعمل الأكاديمية على إعادة الخدمات تدريجياً. وكانت الوزارة قد كشفت نهاية تموز يوليو عن سرقة واسعة لبيانات قبل أن يعلن قراصنة منتصف أغسطس آب الاستيلاء على معلومات شخصية لعشرات الآلاف من المدرسين والتلاميذ. ورغم هذه الاضطرابات تؤكد الوزارة أن جميع التلاميذ سيستقبلون في موعدهم غداً.
0: عن عمر ناهز 39 عاماً أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي عن اعتزاله اللعب دوليا بعد أكثر من عقدين مع منتخب الأرجنتين. وفي هذه الأثناء تحوم أيضا تساؤلات حول مصير أسطورة رياضية آخر، ولكن هذه المرة في التنس، هو الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي ودع أمس بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس من الدور الأول، وهي أول مرة له تحصل في بطولة جراند سلام منذ عام 2006، ذلك بعد خسارته أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات شهدت تعرض جوكوفيتش لوعكة صحية. جوكوفيتش لم يعتزل بعد، وهو تقريبا في سن ليونيل ميسي الذي اعتزل عن 39 عاما، وما زال كريستيانو رونالدو يلعب وهو تجاوز هذا السن وصل إلى 40. أما النشرة فقد وصلت إلى نهايتها، وكان فيها: بعد توعد ترامب طهران بما وصفها بضربة قوية، تقارير تتحدث عن أنه يدرس شن ضربات محدودة على أهداف قرب مضيق هرمز. قمة منظمة شانغهاي للتعاون تتواصل في قرغيزستان بمشاركة بوتين وشي وقادة آخرين. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. الفترة تستمر حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6:15.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: سليم، كيف هو الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى؟ باريس التي اليوم نشهد فيها الدخول المدرسي.
3: نعم، الطقس سيكون غائما جزئيا، ودرجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية. بمدريد سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، ودرجة الحرارة ستصل إلى 33 درجة مئوية. بالعاصمة الإيطالية روما الطقس أيضا سيكون حارا، درجة الحرارة ستكون مرتفعة نوعا ما إذ ستصل 36 درجة مئوية. أما بكييف ظهور بعض الغيوم المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل 32 درجة مئوية. الختام سيكون من برلين، طقس غائم كليا، درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية.
0: إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
3: وتحدث عن خطر عودة المواجهة بين الإيرانيين والأمريكيين في مضيق هرمز.
4: حصل تصعيد في مضيق هرمز فجر أمس، وإذا تكرر فقد يتطور إلى مواجهة واسعة، لكن تقديرات الخبراء تتوقع أن يبقى محدودا وفي إطار المناوشات المتقطعة، لأن الصراع مستمر وإن كانت آفاقه إنهائه مسدودة. وفيما يعد هذا التصعيد الأول من نوعه منذ أواخر تموز يوليو الماضي، فإن تحديد أسبابه يكمن في تنافس الطرفين على قواعد الاشتباك، إذ أن واشنطن تعمل على إحكام خطتها التي تجمع بين حصار بحري وضغط اقتصادي وخيار عسكري قائم وإن كان مستبعدا حاليا. أما إيران فتريد تأكيد تحول استراتيجيتها من الدفاع إلى الرد الهجومي السريع والمباشر، ويعكس هذا التنافس أيضا صراعا على الرواية، إذ يدعي الجانبان الأمريكي والإيراني سيطرتهما على مضيق هرمز، ولذلك بررت القيادة المركزية الأمريكية قصف جزيرة لارك في عمق المضيق بأنها رصدت قوات من الحرس الثوري وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية. وكان الرئيس دونالد ترامب أكد الأسبوع الماضي أن كل الألغام فجرت أو أزيلت من المياه الدولية للمضيق، وأن إيران حذرت من أن أي سفينة تزرع وألغام ستدمر. لكن طهران أعلنت أمس أن ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين وتوقفت تماما، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية وصفت ذلك بأنه مزاعم كاذبة. وبعد قصف جزيرة لارك ردت إيران بقصف صاروخي على قاعدتين في الأردن وبإطلاق مسيرة نحو الإمارات، وفي الحالين جرى اعتراض المقذوفات. وفي غضون ذلك خرج ترامب بمنشور معد بالذكاء الاصطناعي ويصور انفجارات في جزيرة خرج مع تعليق بأنها تتعرض للتدمير، إلا أن الجيش الأمريكي أكد أنه لم يستهدف هذه الجزيرة. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن ترامب أراد بمنشوره إبلاغ رسالة إلى إيران. وثمة تقديرات في واشنطن بأن طهران بدأت تستشعر خطورة العقوبات الجديدة خصوصا على الداخل الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران ترد الآن بقوة لأنها تتكبد خسائر اقتصادية وسنواصل ممارسة الضغط عليها.
3: قراءة في الصحف العربية مع نجوى بن مبارك يحاورها آدم شبيرة.
0: نجوى، البداية توقفت عندما قال في صحيفة القدس العربي كاتبه عنوان حرب واشنطن وطهران تصعيد بلا أفق.
5: نعم أدم، ترى الصحيفة أن تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يعكس مأزقا متراكما سببه فشل المقاربة الأمريكية القائمة على القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية. فبعد أشهر من الحرب والوساطات التي لم تحقق اختراقا، عادت الضربات المتبادلة لتزيد التوتر في المنطقة وتضغط على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. وتنتقد الصحيفة أيضا الرد الإيراني الذي اتخذ من دول عربية ساحات لاستهداف القوات الأمريكية، معتبرة أن هذا النهج يضر بالدول التي لم تكن طرفا في الحرب ويعمق الانقسامات الداخلية فيها، بما يخدم في النهاية المصالح الإسرائيلية، كما تشير إلى أن إسرائيل تستفيد من استمرار الفوضى لتوسيع عملياتها في غزة والضفة الغربية. وتعتبر القدس العربي أن التصعيد يرتبط كذلك بحسابات سياسية داخلية أمريكية مع اقتراب انتخابات الكونغرس، ما يطرح تساؤلات حول قدرة إدارة ترامب على الخروج من الحرب. وفي هذا السياق تبدو المواجهة عالقة في دائرة التصعيد من دون حل سياسي واضح.
0: إلى صحيفة العربي الجديد ومقال تحت عنوان انتخابات إسرائيل سباق سياسي على حساب الفلسطينيين.
5: يرى الكاتب غازي العريضي أن إسرائيل تتجه إلى مرحلة انتخابية شديدة الخطورة، حيث يتحول التنافس السياسي بين بنيامين نتنياهو وإتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش إلى مزيد من الاستيطان والتهجير والتصعيد ضد الفلسطينيين. ويشير المقال إلى تصريحات وممارسات إسرائيلية تكشف بحسب الكاتب توجها نحو توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد النقب والجليل وتقليص الوجود الفلسطيني الفلسطيني بالتوازي مع الاعتداء على المقدسات والأونروا والأسرى الفلسطينيين. وينتقد الكاتب الموقف الأمريكي الذي يتيح لإسرائيل هامشا واسعا للتحرك، معتبرا أن الدعم السياسي الأمريكي ولا سيما في المؤسسات الدولية يضعف قدرة المجتمع الدولي على وقف التصعيد، كما ينتقد غياب الدور العربي الفاعل، محذرا من أن الصراع لا يهدد الفلسطينيين وحدهم بل يمتد تأثيره إلى لبنان والمنطقة بأكملها. ويخلص الكاتب إلى أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة قد تزيد التنافس على السلطة، لكن ثمنها قد يدفع من دماء الفلسطينيين واستقرار المنطقة.
0: تواصلنا الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية. الآن إلى العربي أو العرب اللندنية. نجوى، توقفت عند مقال حمل عنوان ألمانيا تراهن على الاقتصاد لكبح الهجرة.
5: نعم آدم، ترى الصحيفة أن زيارة وزير الخارجية الألماني إلى تونس والجزائر تعكس توجها لربط الاستثمار والطاقة والتنمية بمواجهة الهجرة غير النظامية وتعزيز استقرار جنوب المتوسط. وتراهن برلين على توسيع شراكتها الاقتصادية مع تونس مستفيدة من موقعها القريب من أوروبا وكفاءاتها البشرية، خصوصا في ظل النقص الذي تعانيه ألمانيا في اليد العاملة. وتسعى تونس بدورها إلى جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية ولاسيما في قطاعات مكونات السيارات والطائرات والإلكترونيات والخدمات الصحية، غير أن هذا الطموح يصطدم بعقبات أبرزها البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الجمركية وعدم استقرار التشريعات. وبحسب الصحيفة يمكن لتونس أن تتحول إلى منصة إقليمية للشركات الأوروبية الراغبة في تنويع سلاسل إنتاجها شرط تحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص قانونية لتنقل الكفاءات واعتماد التنمية مدخلا أساسيا للحد من الهجرة.
0: وتنهينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في القدس العربي، كاتبه عنوان ليبيا أمام فرصة للخروج من الانقسام.
5: يرى كاتب المقال أن ليبيا تقف بعد 15 عاما من سقوط نظام معمر القذافي أمام فرصة جدية لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري، ويستند ذلك إلى توقيع ممثلين عن أبرز مراكز القوة في البلاد خارطة طريق تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 24 شهرا في ظل سلطة تنفيذية ومؤسسات وطنية موحدة. ويعتبر الكاتب أن أهمية المبادرة تكمن في اعترافها توازنات القوى الفعلية بدل طرح حلول مثالية بعيدة عن الواقع، لكنه يحذر من التفاؤل المفرط، مؤكدا أن الانتخابات وحدها لا تكفي لبناء الدولة ما لم تستند إلى دستور متفق عليه ومؤسسات انتخابية مستقلة وضمانات لقبول النتائج. كما يشير إلى أن النفط تحول من مصدر قوة إلى أداة للصراع رغم اعتماد أول ميزانية موحدة منذ سنوات. ويخلص إلى أن إنهاء الأزمة يتطلب توحيد مؤسسات الدولة وضبط الموارد وتقليص التدخلات الخارجية مع دعم أممي يضمن تنفيذ خارطة الطريق.
0: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
3: ومن القراءة في الصحف العربية إلى فقرة الروبورتاج من ساو باولو، أعده لنا مراسلنا دادا عبد الله.
0: دادا يسلط الضوء في روبورتاج اليوم على العلاقة التجارية بين البرازيل والصين من فول الصويا والحديد إلى الاستثمارات والبنية التحتية.
6: تعد الصين الشركة التجارية الأكبر للبرازيل منذ 17 عاما على التوالي، وقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2025 نحو 171 مليار دولار، بزيادة عن العام الذي سبقه تجاوزت 8 مليارات دولار. لكن العلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على فول الصويا والحديد والنفط التي تعبر المحيط الأطلسي في طريقها إلى الصين، فالشركات الصينية تستثمر اليوم في البرازيل انطلاقا من الطاقة والنقل إلى التكنولوجيا وحتى الذكاء الاصطناعي. يقول الصحفي المتخصص في العلاقات البرازيلية الصينية باو راميريس إن التحول بدأ في العقد الأول من الألفية عندما تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل.
7: أصبح الوجود الصيني وتأثيره على القرارات البرازيلية اليوم ذات أهمية استراتيجية، ففي مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، اتجهت العديد من الشركات الصينية مباشرة إلى البرازيل.
6: لكن حجم العلاقة بين البلدين لا يمثل القصة كلها، فهناك تحول آخر أكثر عمقاً في طبيعة الاقتصاد البرازيلي نفسه. يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة جاتوليو فارغاس فينيسيوس فييرا:
7: التأثير الصيني على الاقتصاد البرازيلي ذو شقين، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل في الصادرات والواردات، مما دفع البرازيل التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الصادرات الصناعية بين عامي 1975 و2005 إلى التحول إلى مصدر رئيسي للمواد الأولية، وهذا جعل القطاع الزراعي يستفيد بالفعل بينما تضررت الصناعات الأخرى.
6: لكن التأثير الصيني لا يتوقف عند التجارة، فبحسب فييرا أسهم هذا التمكين الاقتصادي للزراعة في تعزيز وزنها السياسي في وقت أصبحت فيه قوة القطاع الزراعي أحد العوامل التي تدفع البرازيل نحو اليمين. وفي الوقت نفسه تتوسع الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية، لكن لماذا تحتاج البرازيل إلى هذه الاستثمارات؟
7: لدينا العديد من الاستثمارات والخوف من أن تقع القطاعات حيوية كالنقل والطاقة في أيدي الصين، لأن البرازيل كغيرها من دول أمريكا اللاتينية لديها مدخرات محلية ضئيلة للغاية، فهي لا تدخر أموالا للاستثمارات على المستوى الوطني.
6: وهكذا لم تعد الصين بالنسبة للبرازيل مجرد أكبر سوق لصادراتها، إنها أيضاً مصدر للاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، وبينما تمنح هذه العلاقة البرازيل مساحة أكبر للمناورة بين القوى الكبرى، فإنها تطرح سؤالاً آخر: هل أصبحت الصين شريكاً يساعد البرازيل على تنويع اقتصادها؟ أم أن اقتصاد البرازيل أصبح أكثر اعتماداً على تصدير مواده الأولية وعلى رأس المال الصيني؟ ددا عبد الله، مونتي كارلو الدولية، ساو باولو.
2: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
3: السادسة 36 دقيقة بتوقيت باريس. موجز لأهم وآخر الأخبار، معك سليمان ياسيني.
8: شكرا سليم، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. نقلت شبكة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبله إن الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت جميع الصواريخ الإيرانية التي كان من الممكن أن تلحق ضررا، وإن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران تحدث أثرا كبيرا على حد قوله. وفي آخر التطورات، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة فيما كانت تعبر مضيق هرمز. إلى ذلك ظهرت بيانات أولية لتتبع السفن صادرة اليوم بأنه لم يطرأ تغير يذكر على عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أمس مقارنة بيومي السبت والأحد الماضيين، إذ استقر في حدود 5 سفن وهو أقل من المتوسط لعشرة أيام، والذي بلغ نحو 14 سفينة. في قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين حسب مصادر طبية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس. وفي الضفة الغربية المحتلة بدأ مستوطنون إسرائيليون أعمال تجريف في وسط الخليل في خطوة قال رئيس بلدية المدينة إنها تمهد لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. هذا وأعلنت إسرائيل توقيع اتفاق دفاعي مع اليونان بقيمة نحو 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة درع أخيل. ومن أثينا أكد رئيس اللبناني جوزيف فعون تمسك بلاده بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، داعيا اليونان إلى المساعدة في تطبيق اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب. في سوريا أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلية السورية في اشتباكات مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد. في أوكرانيا أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في العاصمة كييف ومنطقتها وفق السلطات المحلية. في المقابل اندلع حريق في ميناء أوستلوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم بطائرات مسيرة وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي. أعلنت عائلة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بلادور وفاته في باريس عن عمر ناهز 57 عاما. بلادور كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس فرانسوا ميتيران، وقد شغل المنصب في الفترة الممتدة من أذار مارس 1993 إلى أيار مايو 1995. نهاية الموجز. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وعد إليك سليم.
3: شكرا لك سليمان.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
9: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، أتوقف معك اليوم عند ما أظهرته أحدث البيانات حول الاقتصاد الفرنسي الذي قالت إنه يمر بمرحلة من النمو الصفري، وذلك على الرغم من تحسن الصادرات وإنفاق الأسر. كيف سجل الاقتصاد الفرنسي نموا صفريا رغم ارتفاع الصادرات وتعافي الاستهلاك؟
10: تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو أن الاقتصاد الفرنسي تحرك في اتجاهات متباينة خلال الربع الثاني من هذا العام. التجارة الخارجية الفرنسية كانت قوية نسبياً، حيث سجلت الصادرات ارتفاعات بنحو 3% مقابل زيادة الواردات ب 1.1%، وهو ما أضاف نحو 0.6 نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد. كما ارتفع استهلاك الأسر ب 0.3%، وارتفع الإنفاق الحكومي ب 0.4%، ولذلك أضاف الطلب المحلي باستثناء المخزونات نحو 0.2 نقطة إلى النمو الكلي. لكن في الاتجاه المقابل حدث تراجع كبير في المخزونات السلعية ومخزونات المواد لدى الشركات، وهذا أدى إلى سحب نحو 0.7 نقطة مئوية من النمو الكلي. كما انخفض الاستثمار ب0.3% بعد تراجع أكبر بلغ 0.8% في الربع الأول. بمعنى أبسط، فرنسا حققت مكاسب من مستوى الصادرات والاستهلاك، لكن الشركات خفضت مخزوناتها واستثماراتها بدرجة ألغت تقريبا هذه المكاسب، مما أدى إلى الوصول إلى مستوى نمو صفري.
9: زياد، وإلى أي حد يتجه الاقتصاد الفرنسي فعلا نحو الركود؟
10: البيانات حتى الآن تشير إلى تحسن نسبي ومحدود، وليس إلى حالة انتعاش كبير. بنك فرنسا يتوقع نموا بنحو 0.2% في الربع الثالث. النشاط الصناعي والخدمات يتحسن بشكل تدريجي، ومؤشر مناخ الأعمال ارتفع من 95 نقطة إلى 98 نقطة في أغسطس. الصناعة تبدو أفضل نسبيا، مؤشر الثقة الصناعية وصل إلى مستوى 103 نقاط والخدمات إلى 100 نقطة، بينما بقي قطاع البناء عند 96 نقطة. لكن الطرف الآخر من المشهد يبدو أقل إيجابية، ثقة المستهلك لا تزال عند 86 نقطة، ومخاوف البطالة ارتفعت، كما أن الميل إلى الادخار يعتبر مرتفع جدا. لذلك يوجد نوع من التباين بين بيانات الشركات وبيانات الأسر. الشركات أصبحت أقل تشاؤما، خصوصا في الصناعة، بينما الأسر ما تزال شديدة الحذر. لهذا فإن السيناريو الأكثر ترجيحا للنصف الثاني من هذا العام ليس ركودا عميقا، وإنما وجود حالة من النمو الضعيف والمتقطع. إذا حققت فرنسا نمو قرب 0.2% في كل من الربعين الثالث والرابع فسوف تتجنب الركود، لكنها ستنتهي مع نهاية العام بمعدل نمو منخفض جدا مقارنة بما تحتاجه فرنسا لمعالجة مشكلات الدين والعجز والبطالة. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، فرنسا لا تحتاج فقط إلى نمو إيجابي، وإنما تحتاج إلى نمو يتجاوز بشكل واضح 1% حتى تبدأ في تخفيف الضغط على المالية العامة وسوق العمل.
9: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
9: ومن مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى الفقرات الصباحية. ننتقل بكم الآن إلى فقرة التسوق والاستهلاك. فيها سليم، انخفاض كبير في إنتاج البطاطا هنا في فرنسا.
3: نعم يا أدم، حيث وصف بأكبر تراجع إنتاج في تاريخ البطاطا الفرنسية. ووفقا لاتحاد المنتجين للبطاطا، قد تنخفض الإنتاجية الفرنسية من البطاطا بنحو 23% خلال عام واحد. هذا التراجع قد يجعل الموسم الحالي واحدا من أسوأ المواسم التي سجلت على الإطلاق لهذا القطاع. ومن المتوقع أن تبلغ الغلة المتوسطة للبطاطا المخصصة للاستهلاك فقط 37.4 طن للهكتار الواحد، مقابل 43.5 طن في 2025. ويتحدث اتحاد المنتجين عن أضعف غلة تسجل منذ أكثر من 30 عاما، ويرجح أن يكون هذا الهبوط أكبر حتى من ذلك الذي سببته موجة الجفاف التاريخية في 2022.
9: أزمة هرمز تضرب جيوب البريطانيين.
3: تتكبد الأسرة البريطانية خسارة مالية بمتوسط 2400 جنيه استرليني بحلول نهاية 2027 تحت ضغط ارتفاع التضخم وضعف نمو الأجور الناجمين عن تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وذكرت صحيفة The Guardian أن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال CABR قد قدر انخفاض الدخل الحقيقي للأسرة البريطانية المتوسطة بنحو 1100 جنيه استرليني خلال 2026، على أن تتكبد خسارة إضافية قدرها 1300 جنيه في 2027.
9: إلى الرياضة مع صدام صديق.
3: والحديث سيكون عن اعتزال ليونيل ميسي اللعب دوليا. المزيد من التفاصيل معك صدام.
11: صباح الخير. أعلن أسطورة الكرة العالمية الأرجنتينية ليونيل ميسي بسن 39 اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، وذلك بعد رحلة استمرت لأكثر من 20 عاما. حقق خلالها ميسي لقب كأس العالم 2022 ووصل إلى نهائي مونديال 2026 و2014. وكتب ميسي عبر صفحته على إنستغرام إنه بعد تفكير طويل قرر الاعتزال مع المنتخب الوطني، وأنه قرار لا يزال يؤلمه في أعماق نفسه لكنه يدرك أنه الوقت المناسب. وقال صاحب الثماني كرات ذهبية إنه قدم كل ما يملك لراقصية التانغو طوال السنوات الماضية. شكر الجماهير التي ساندته طوال السنوات العشرين الماضية، وقال إنه يغادر مع شعور بالفخر، وشكر أيضا زملائه اللاعبين وكل من عمل معه في المنتخب الأرجنتيني. تحية الجماهير الأرجنتينية ليونيل ميسي في آخر مباراة خاضها في الأرجنتين. ولعب ميسي للأرجنتين 207 مباريات، وهو الهداف التاريخي لراقصية التانغو ب 125 هدفا، وحقق كوبا أمريكا في مناسبتين أيضا. وكان ميسي قد أعلن اعتزال الدولي للمرة الأولى في 2016 بعد خسارة نهائي كوبا أمريكا قبل العودة والمشاركة في مونديال 2018، ومن ثم تحقيق إنجاز إنجاز اللقب في قطر 2022، وتلقى ميسي تحية كبيرة من زملائه السابقين والحاليين والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية. ولا يزال ميسي ينشط على مستوى الأندية مع إنتر ميامي الأمريكية الذي ارتبط معه بعقد حتى 2028. وتأثر ميسي مؤخرا بوفاة والده خورخي عن 68 عاما، وكان قد صرح سابقا في منتصف أب أغسطس الماضي بأنه لم يعد يرى نفسه قادرا على الاستمرار في اللعب لفترة طويلة. مع كرة القدم أيضا، ختام الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي ممتاز بالأمس بانتصار حبل لقب أرسنال على مضيف أستون فيلا بهدف بوكايو ساكا في الدقيقة 59. أرسنال إلى النقطة السادسة من مباراتين فيلا، وخسارة ثانية في الموسم في إسبانيا. ختام الأسبوع الثالث بانتصار برشلونة بخماسية مقابل هدفين على ضيف رايو فايكانو بفضل ثنائية رافينيا لمين جمال وهدف عكسي البرشا بتسع نقاط في صدارة رفقة ريال مدريد. في إيطاليا، انتصار كبير لروما في الجولة الثانية على أرض
12: الليتشي
11: وثنائية المتألق مالين روما إلى الصدارة بست نقاط. في السعودية، لقاء مؤجل قمة اليوم لحساب الجولة الثالثة بين الهلال العاصمي والأهلي جدة. الانتصار يضع الهلال في الصدارة ب 12 نقطة متقدم فارق الهداف عن حامل اللقب النصر. في أخبار انتقالات أوروبية، وقبل ساعات على قفل النافذة الصيفية انتقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي برادلي باركولا إلى ليفربول الإنجليزي، صفقة قدرت بأكثر من 140 مليون يورو وفق التقارير، على أن يوقع صاحب 23 سنة عقدا طويلا مع النادي الإنجليزي العريق. باركولا في 3 مواسم مع البي اس جي حقق مجموعة كبيرة من الألقاب على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين، بالإضافة للبطولة الفرنسية في عدة مناسبات. في الصفقات الصيفية أيضا، المرتقب انتقال الجناح الأوكراني ميكايلو مودريك من تشيلسي لتوتنهام هوتسبير على صفقة إعارة، انتقال الأمريكي فلوريان بالاغا من موناكو إلى إيفرتون بمقابل يصل 50 مليون يورو وفق للتقارير مع الإضافات. وأيضا مجموعة كبيرة من الانتقالات في انتظار أن تجرى قبل ساعات على قفل السوق الصيفية. في كرة المضرب، فلاشينغ مادوز رابع البطولات الكبرى، انتصار الإسباني كاروس الكراز المصنف الثالث على العالم على الروسي رومان سافيولين بثلاث مجموعات متتالية، مستهلا بالتالي حملة الدفاع على لقبه في أول مباراة له فردية بعد أكثر من 14 من الغياب. من جهتها، سهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا حملة الدفاع على لقبها بالفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين دون مقابل. بذن تات أخبار رياضة للقاء.
2: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
13: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: سينجيلا إيتاي.

0: Monte Carlo Dua Lipa.
1: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
2: بعد توعد ترامب طهران بما وصفها بضربة قوية، تقارير تتحدث عن أنه يدرس شن ضربات محدودة على أهداف قرب مضيق هرمز. قمة منظمة شنغهاي للتعاون تتواصل لليوم الثاني والأخير في غرغستان بمشاركة بوتين وشي وقادة آخرين. تركيا والسعودية وباكستان تتفق خلال اجتماع في اسطنبول على إنشاء أمانة عامة لاتفاقية الدفاع المشترك بين البلدان الثلاث. بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون في ستوكهولم، السويد تبرم صفقة لشراء أربع فرقاطات فرنسية بحوالي 4 مليارات يورو. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي غادة عبد العال.
3: زمان قبل ما نتحول كلنا إلى وكلاء نيابة وأطباء نفسيين وخبراء أدلة جنائية بنظام العمل من المنزل، كانت الجريمة وقع لها متهم وضحية وتحقيق ومحاكمة. دلوقتي الجريمة بقت وجهة نظر. نفس العمل ممكن يبقى عندنا جريمة مكتملة الأركان لو المتهم من الفريق الخصم، ويبقى أزمة نفسية تستحق الاحتواء والعلاج لو المتهم من الفريق بتاعنا. خلال أسابيع قليلة انشغل الرأي العام بقضيتين بالغتي القسوة. في الأولى اتهمت محامية بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، وفي الثانية اتهمت صيدلانية بقتل ابنها بعد ما حاولت خنقه ثم طعنته بالمقص. واقعتان مفزعتان وضحيتان لا يمكن أن تتحولا إلى مجرد تفصيلة في معركة سياسية أو فكرية. ومع ذلك كان لجمهور الإنترنت رأي آخر. ناس قالوا أن بشاعة ما نسب إلى المحامية دليل في حد ذاته على أنها لا يمكن تكون في حالة نفسية سوية، وبالتالي لا يصح التعامل معها باعتبارها مجرمة عادية. وناس ردت أن المرض النفسي مش كارت أخرج من السجن مجانا، وأن التخطيط ومحاولة إخفاء الجريمة بيدلوا على الإدراك. وفي قضية الصيدلانية اتكرر تقريبا نفس النقاش. فريق قال أن لما أم تقتل ابنها ده دليل على أنها كانت بتعاني من ذهان أو انهيار أفقدها وعيها، وفريق تمسك بأنها عائلة ومسؤولة ويجب أن تحاكم على هذا الأساس. لحد هنا الخلاف ممكن يبدو قانونياً أو طبياً مشروع. المشكلة أنك لو بصيت على أسماء المتعاطفين والغاضبين في القضيتين هتلاحظ أن البوصلة الطبية عند ناس كتير بتتحرك حسب الهوية السياسية. المحامية معروفة في دوائر العمل المدني، والصيدلانية من خلفية مرتبطة بأوساط الإسلام السياسي. وفجأة بقى بعض من طلبوا بالتريث وانتظار التقييم النفسي في القضية الأولى رافضين أصلاً طرح الاحتمال في الثانية، والعكس صحيح. بقينا ما بنسألش هل كانت المتهمة مدركة لطبيعة فعلها وقت ارتكابه، لكن بنسأل هي تبع مين؟ وبعدها نقرر ان متهمتنا في الجنة ومتهمتكم في النار. والحقيقة ان القانون اوضح من بوستاتنا كلها. وجود اضطراب نفسي لا يعفي اي متهم تلقائيا من المسؤولية. السؤال المحدد هو هل افقده الاضطراب الادراك او الاختيار وقت ارتكاب الجريمة؟ الموقف الانساني والقانوني المتسق بسيط، حتى لو كان صعب على جمهور السوشيال ميديا. كلنا لازم نقول إننا بنطالب بتحقيق عادل وتقييم نفسي متخصص للمتهمتين، ونترك تحديد المسؤولية اللي يملك الأدوات والملف الكامل. لو أثبت التقييم إن إحداهما كانت فاقدة للإدراك يطبق عليها أحكام القانون أيا كان انتمائها، ولو أثبت إنها كانت مدركة ومختارة تتحمل المسؤولية أيا كان عدد أصدقائنا المشتركين معها. العدالة لا يصح أن تكون زيها زي الألجوريزم بتعرض لكل واحد الحكم اللي يوافق ميوله، لأننا لو قبلنا أن الجريمة تبقى وجهة نظر والمرض النفسي يصبح امتياز نمنحه للحلفاء وننزعه من الخصوم، فمش هنكون بندافع عن العدالة ولا عن الصحة النفسية. إحنا فقط هنكون بنمارس التعصب، لكن وإحنا لابسين البلطو الأبيض فوق تيشيرت الفريق. غادة عبد العال.
0: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: نجدد التحية بكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حسبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
1: أهلا بك سيد إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، نحن نعرف أن القمر كان في برج الحمل، هل ما زال في برج الحمل اليوم أم انتقل إلى برج الثور، وما هي الزوايا التي تتشكل؟
4: نعم، القمر ما زال موجودا في برج الحمل لغاية الساعة 10 الصبح، بعد ذلك يترك الحمل وينتقل إلى برج الثور. عندنا خلو مسار ابتدى منتصف الليلة الماضية تقريبا، ومستمر معانا اليوم لغاية الساعة 10 الصبح، يعني بمعنى آخر ساعات الصباح لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل حياتنا وعملنا كالمعتاد دون أي تغيير. أما بالنسبة للزوايا فعندي زاويتين من نفس النوع تربيع، الأولى بين المريخ وكوكب زحل جاية الظهر الساعة 12، هاي أي إحباط بنشعر فيه سرعان ما يتحول إلى امتعاض في داخلنا، وهذا ممكن يفسد علاقتنا مع الآخرين من حوالينا. الزاوية الثانية جاية تقريبا الساعة 4 بعد الظهر، قلنا نفس النوع التربيع، هالمرة مع بلوتو بين القمر وبلوتو، يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا.
1: وكيف إذن سيعود علينا هذا اليوم وعلى كل برج؟ البداية بأول برج وهو برج الحمل، ما هو الجديد عند هذا البرج أستاذ إبراهيم؟
4: الحمل طبعا مليان طاقة مليان نشاط، ولكن في ساعات الصباح الباكر هون مسيطر عليه خلو المسار، لا يستطيع أن يبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد، إذا نواصل عمله كالمعتاد دون أي تغيير. من ساعة الضحى فصاعدا الحمل بركز أكثر على دراسة ميزانيته في محاولة لإدخال تعديل عليها، وفي فرصة لمكسب مالي خلال ساعات النهار. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي أو يسترد مبلغ بده إياه من قبل، المهم أنه عنده قدرة هوني على تحسين الوضع المالي. والحمل بتم أجواء الرومانسية حلوة، وعلاقته مع زملاء العمل بصورة عامة ناجحة.
1: إلى البرج الآخر وهو برج الثور، على خطوات لاستقبال القمر، ما هو جديده؟
4: طبعا متحمس لذلك لأنه مر عليه امبارح والامبارح وكمان اليوم حتى في ساعات الصباح الباكر في نوع من التعب لسه مسيطر عليه، فمنقول لمولود برج الثور في ساعات الصباح ما تقوم ولا بأي خطوة جديدة، واصل حياتك لاعتيادية، تشعر بنوع من التعب أو الملل، ولكن هذا يزول سرعان ما يتحول إلى نشاط وحيوية بعد ساعات الضحى. في بحر النهار الثور مليان طاقة مليان نشاط، القمر بدعم، كمان الشمس الموجودة بالعذراء بتعطي الطاقة والنشاط والحيوية، وأفكاره بتم مقبولة عند أحبائه رغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
1: وكيف هو الوضع الصحي عند برج الجوزاء؟
4: الحقيقة وضع الصحي بالنسبة للجوزاء في ساعات الصباح الباكر لا بأس به، ولكن هو مقيد، يعني إذا في صديق وعد ينفذ له مطلب في ساعات الصباح على الأغلب مش راح يطلع في يده، لكن المشكلة من ناحية صحية تبدأ عند الجوزاء من ساعة الضحى فصاعدا، فبنقول له اليوم بكرة دير بالك على أكلك على راحتك، ما تبالغ في أي مجهود جسماني، بتم عنده أجواء رومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
1: وعلى ماذا يركز مواليد برج السرطان؟
4: إذا في ساعات الصباح الباكر مركزين على عملهم ومركزهم الاجتماعي، بنقول لهم ما تقوموا ولا بأي خطوة في هذا المجال، حافظوا على الإنجازات الموجودة، خاصة اللي بيشتغل بشكل حر مستقل ما يعمل أي تغيير بيندم عليه. من ساعة الضحى فصاعدا السرطان بينشط اجتماعيا، بيلتقي الأصدقاء، ممكن يشارك في ساعات بعد الظهر أو المساء في حفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن حتى يحقق أمنية بمساعدة صديق.
1: وبرج الأسد أستاذ إبراهيم؟
4: الأسد نشط في ساعات الصباح الباكر في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، التجار كمان يكونوا صحيين في عمليات الاستيراد والتصدير. من ساعة الضحى فصاعدا الأسد بيركز على عمله ومركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة يدفع بمصالحه لقدام، اللي بيبحث عن عمل الفرصة بتكون متاحة.
1: وهل هناك بعض المكاسب المالية عند برج العذراء اليوم؟
4: في ساعات الصباح الباكر الإمكانية واردة، خاصة لمواليد شهر 9 شهر سبتمبر أيلول، ولكن يديروا بالهم ممنوع يقوموا بأي خطوة مالية، خاصة لا يكفلوا ويقرضوا إنسان مال. في ساعات الضحى فصاعدا العذراء بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيتابع قضية قضائية أو موضوع الهجرة، والتجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لأصحاب برج الميزان؟
4: الميزان بنقول لهم في ساعات الصباح الباكر التركيز تبعكم رايح أكثر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هي الأجواء الرومانسية ممتازة لأنه في خلو مسار ممنوع يلتزموا تجاه الطرف الآخر لا قولا ولا فعلا، إن كان شراكة عمل أو شراكة عاطفة. من ساعة الضحى فصاعدا الميزان تتاح له الفرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يدير باله هون مولود برج الميزان يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: برج العقرب؟
4: العقرب بنقول له واصل عملك اللي بديت فيه من قبل، ما تبادر بعمل جديد، هذا كله في ساعات الصباح. من ساعة الضحى فصاعدا العقرب بيركز على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. صحيح أجواء رومانسية مش كتير دافية، ولكن إذا العلاقة ناجحة في رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة، وممكن جدا توقيع عقود تجارية اللي يستفيد.
1: وبحديثكم عن التركيز، على ماذا سيركز برج القوس اليوم؟
4: القوس مركز في ساعات الصباح الباكر على تعزيز العلاقة العاطفية مع الطرف الآخر، صحيح في خلو مسار، ولكن الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية، وبسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. من ساعة الضحى فصاعدا بيبدأ يتراكم العمل تدريجيا عند مولود برج القوس. مطلوب منه هون أنه ما يبالغ في المجهود الإثماري، يحاول ياخذ قسط كافي من الراحة بين الحين والآخر.
1: وهل هناك صفقات عند برج الجدي اليوم؟
4: بالنسبة للجدي، الحياة في ساعات الصباح الباكر مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، فبنقول له لأنه في خلو مسار ممنوع إدخال أي تغيير على المسكن، والصفقات هاي كانت مبارح أوكي، بس اليوم لا، اليوم ينساها تماما لأنه بيندم عليها. أما الشيء الحلو عند الجدي الحياة هو من ساعة الضحى فصاعدا هناك الجو بيكون مهيئ له للتقرب من أحبائه. صحيح أجواء رومانسية مش كتير دافية، ولكن إذا العلاقة ناجحة بيستطيع أنه يمضي وقت حلو معهم، وكمان بيقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، ولكن أدبية ناجحة معها أكثر.
1: وهل ما زال برج الدلو نشط في الاتصالات والسفر؟
4: في ساعات الصباح الباكر نعم، هذا كلام صحيح، بس في نصيحة هون للدلو، إذا بسوق بسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. من ساعة الضحى فصاعدا الدلو هو اللي يستطيع أنه يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء، كمان بيعزز العلاقة مع أفراد العائلة.
1: آخر برج وهو برج الحوت، على ماذا سيركز مواليد برج الحوت اليوم أستاذ إبراهيم؟
4: نعم، لاحظنا مبارح والمبارح مركز على الوضع المالي، كمان اليوم في ساعات الصباح الباكر الوضع المالي عم بيشغل فيه. هو من جهة في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس من جهة تانية ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، ممنوع يقوم ولا بأي خطوة مالية، يحافظ على الوضع كما هو. من ساعة الضحى فصاعدا الحوت تكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفريات، ولكن أغلبها لمس مسافات قصيرة. ممكن جدا يعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران، التجار المحليون عم يستفيدوا في عمليات البيع.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى آخر ركن في فقرة الأبراج وهو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
4: اخترت مصممة أزياء أمريكية اسمها ريشيل زو.
1: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر.
4: هلا بيك يا سليم ويعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. عربية. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك.
1: تغرق القوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك.
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك.
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك.

وصرت استعرض صور اصحاب مرقوا على عيوني بزمان الحب. من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب. وصرت استعرض صور اصحاب مرقوا على عيوني بزمان الحب. ومن دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب.

0: مطرحه بالبيت عاد احتل، ورجعت سلمته مفاتيح البيت، دق باب البيت عالسكة، كلت وحدي بهالمسا بالبيت، قاعد لحالي راجع حسابي، عسراج صار مخلص الزيت، مين عم بدق عبابي؟ سألت حالي قبل ما رديت.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عثر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: نوت عربية
7: يا بابا
6: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

سعاد بدي فيك يا قلبي.

ما كنت تعقل يا قلب ما أطمعك حاج ترقص هالرأس ما بينفعك يا أهل جوزت حتى خلص من مشاكلك تاريك يا قلبي مثل بعضها معك.

سوا على النهر من قطف كبوش ونباطح العلاق تنغم العشوش سني بحد الأربطعش وسنها وتنين بعشرة بساطة خوش بوش سني بحد الأربطعش

0: ما في شريعة لعب إلا بسنها شي عرمل بالدوش شي بصف الكعاب شي بعرفه باللعب شي ما بتعرفوش.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

روتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت.

حب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت.

0: بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قلت لها بطل
1: نوتة نوتة عربية
0: خليني بالبيت قالت
2: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة.
1: نوتة عربية.
2: كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
3: في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان شغل الإذاعة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظره
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك لإذاعة
2: نوتا عربية.
1: سنتيك
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر نوتة عربية حق السمع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة ربيع جمالي.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت.

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت تالت.

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة، معكم ريانا.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المعمار وعالمعمار وعالمعمار
0: وكمان
4: هيك
5: يا ابو جمي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
6: خليتني منمشي بخيالك عفتر
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Thank you.
1: Boom clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر
0: نوتة عربية
2: أنا مغلطة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لال
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: شو بحبك، شو مغروم فيك، انت حبيبتي وبعشقك، واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لإلي طول العمر. بحبك.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي حسيت حدك كيف بغفى على الهدى
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: في نوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا، بلا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.

0: تحلي عرشي وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.